0: تعمل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه
1: انا
0: طبعا حاجة سبحان الله. انسان ومسلم.